0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هذه خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشه للايام القادمه فبالتالي راح الانتاج وراح الراس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: في بداية الحرب للأسف إجا صاروخ على البناية هذه أو عدة صواريخ. تم طبعا انتشال في بداية الحرب بعض الجثامين منهم ابني وحماية وحماتي.
1: United Nations agencies say that millions of tons of debris, restrictions on the entry of heavy machinery, and the presence of unexploded ordnance continue to hamper recovery operations, while the passage of time has made identifying remains increasingly difficult.

0: تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كان حال عنده خسائر كمان من جهتين. الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله، هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا سيؤمن له معيشة للأيام القادمة، فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
1: He is calling for a national strategy to help restore for Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هيدي الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Thousands of Palestinians injured during more than 2 years of war in Gaza are facing a long road to recovery as overwhelmed rehabilitation centers struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
1: الشباب كلهم إصابة حرب بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن أغلبيتهم أطفال للأسف الشديد أنهم غالبيتهم أطفال شباب صغار هذا من نتيجة الاحتلال.
0: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
2: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزة أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
3: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هيدي الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
1: انا بحتاج لعمليات طبيه خارج البلد لانه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبه العمود الفقري فلهيك انا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزه انا بتاهل يعني انه عشان اضلني ما يصيرش عندي ضمور اكثر من اللي انا بعانيه.
0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
2: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
0: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.

0: continues to function as a place of worship. On Fridays, worshipers gather for prayers in the same hall where dozens of families are living. Many of the displaced say they are uncomfortable living in a place intended for worship, but have no alternative. The overcrowded conditions have left families struggling with a lack of sanitation and privacy.
1: Thousands of Palestinians injured during more than 2 years of war in Gaza are facing a long road to recovery as overwhelmed rehabilitation centers struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
2: الشباب كلهم إصابة حرب بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن أغلبيتهم أطفال للأسف الشديد أنهم غالبيتهم أطفال شباب صغار هذا من نتيجة الاحتلال.
1: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
3: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري. فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزة. أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
1: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
4: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
1: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.

0: Struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
1: بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن اغلبيتهم اطفال للاسف الشديد انهم غالبيتهم اطفال شباب صغار هذا من نتيجه الاحتلال.
0: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
2: انا بحتاج لعمليات طبيه خارج البلد لانه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبه العمود الفقري فلهيك انا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزه انا بتاهل يعني انه عشان اضلني ما يصيرش عندي ضمور اكثر من اللي انا بعانيه.
0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
3: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
0: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.

0: للأسف الشديد أنه مغلبيتهم أطفال شباب صغار. هذا من نتيجة الاحتلال.
1: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
2: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري. فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج، يعني ماليش علاج في غزة. أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
1: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
3: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات، منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة. فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي، وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
1: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.

0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
1: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات، منها نقص في المواد الطبية، سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى، سواء من جميع أنحاء قطاع غزة. فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي. وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
0: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.